يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من البنات وشبان.

وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحيه